0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von De Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر، ناصر فوضي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولات نينوى، قصه ايضا جميله. وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا، فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق، فمن كبرت وياه شيء تعلمت وياه واجد. بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه، اليوم اله موسيقيه واحب دائما اكتشف اشياء جديده، اختراعات المخرج كنت صغير. حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: مال كلاوات،
1: لا كلاوات هذه تصير كلاوات
2: كان جواب طويل بس ماشي. والسؤال اللي بعده، كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره هيك على بالك؟
1: اقدر لو حد رسم انه انا ما ارسم انه عندي فكره وانا اسمع الفكره، اكثر لو حد رسم انه لما احيانا اقرا لي كتاب او اقرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء، كتب فلسفيه او روايات، الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه، او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي، هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي، انتظر الشراره، الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب، كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوعه او كذا. فانا هذا النص اخذه من الكتاب او من الخيال، اروح اخذ لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف من لاحظ ما خيال لحالي يبنى حاله لحاله.
2: حلو، عجيب عجيب
1: جدا.
2: واللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت او ما خلصت؟
1: لما اقتنع فيها، لما اقتنع فيها انه شو اقصد؟ لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم، او اذا احسها زياده عن اللزوم وصل فيها الوان كثيره او شيء، فاحس هذه الفكره مبالغ فيها. لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص، اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا، لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين أفكرها مو قصد، ما أقدر أجيس، ما أقدر أجيس. آخر شيء لما بدي أغير فيها شيء ممكن أعطيها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز أكثر، لكن الفكرة ما أقدر أغيرها، إذا غيرها راح تصير مباشرة جدا، مثل ما تكون أحيانا الرواية والقصة قصيرة جدا، الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا، القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل، الزبدة مثل ما تقول.
2: هيك وفينا الجواب 100%. السؤال، بما انه اليوم نحن في معرضك، ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكرة على هذه
2: اللوحة،
1: سمعت بعض
0: الاراء واحفظت
1: فيها ممكن
0: ادرسها. يا لطيف. ايليبن، داس واز ميت دير سندونغ über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.